0: مشمویتون الخورزت پرس قالت اور آشورت بی تایل قطو خون خایا کدیومت آر باش با من ساعتت شوا هل ساعتت تمنیا من تو جی الف تمانی اوت جان نغزت لا من دیتت لیورپول گو سیدنی مقروانت خورزت اودیوم اینا گانو خون ما دیمونلون دامت پرس قاله
1: والتر لولهم
2: سلام علیکم انا رامس بادل
3: کارولین تامس ولی دپنه تفته و گیواده قد میوزیک دیان ها دور ولی آمده لطل مایکروفونی اینه تامه
0: من نیده دونه لخواهیوران و انا ایوان جانت سرگون دوخ منو خون قمت خد خاص ساعت من عدیه هر ساعت تمنیه به ار خد پرس قال ماسیتون خزیتون لان لطمانی اوجا نقزد لا FM یونزه آل به ارخت فیسبوک لایف بی تایخ قطو خون ام بسمالو خون شریکنگو ده خورزده ما دیمون قد مشمویتون آل ده خورزده و اتلی هیوی قد دویلو خون و بشقلیتون خای یوترانا من ده خورزد قد اودیو مریض و وقت قدیو خون شلامه بدراین آل کلو خون مدره بغداین بغزیتت کلو خون خکم منو خون ده پت ده من دیتون مانیتر ایتون اینا بغداین قد مدره خاگ خیت بوشران کلن تن میدال شریک خلخ و بدانن من تمین کل خام منو خون قد اودیو مدره خاگ خیت قبولن ایتون آل گبت فتو خون اودیو التت خادو تلقدین قد اودیو اتلن خرخ قد انك ما يرخل انا دوز دوز بمجد بسبارن قد ابرست اويا وقت تبقى خفا بيوخون اخنا الى نيش دا برس قال نيش ديان هم شبيه لقد اومان ان سايومن كتاون كل ما يخلون دا خورزا ما دياخلون گانن يا تخلو خون بوزوده او سندخ لو خون بكوت خور خد اويا اوديو التديقار لقدي قد اوديو مسيخ اشلو دخل قد ميقورتا اگنس نيسن اوديو ارخدي انيتون راب شنتيتون
4: مرسی و تون بسی مرابا قبلی تونی لیگو خورزه دیلن های دیو خون
0: اگنز اما سی تون قدیان خجامادی تون بود دیو خون بود گنو خون انا هلبت تپق تیوی لگو منو خون گو بد ارکت آشوربانی پل قد ای لگو ایدن ونیو خود تکبرتت ایلا خود تکبرتت اسیرین استرالیان اسوسییشن و خزیلی را با کتاب شبیره اخمن دانیله البته مادی خلو خون مغزی خلو خون بوش زاده کتابت قد میگور تا کتفته اینم ما سیاد خجه بود گنخ مادیات لان
4: یا من دیقا ما هاتون بسی مرابق آها پلخانه امتنایا مجد ایلی خا پلخانه رابا شابیرا و سودانا لا اخچی اخ بمارد بیواره لگو بتواتد کلن بی لیشانه آتورایا ایلی خاسنتا و هیارتا قا یال دعت دیان و بزیستنتوخون هیارتوخون قا اومانه قا کتاوه قا دناشه بش پشی ضیب ارخت پرس قال دیوخون یعن پرس خزوال فیسبوک هاتون بسی مرابا هلبت انا ایلی شمی اگنز زیانیسن بریتنگو اطرت عراق بت نهرنگو بغداد و گروسته ون تاما گو دیت دهوگ خارتا شیت تمانی و اربا ویخ ماشا خطب لیتخ من اطرت دیو بلاشا خیشق اطرت ایران سو ویه وقت گو ایران خیخ گو ماتت قزل عاشق بگید این بغزاینا ناشت قزل عاشق ایکد بضاینا یعن ناشت ارمی شوشین ویه وقت گو مات قزل عاشق ویه وقت هدام عووده گو امرت مات مريم گو ارمی خد خار رابا بسیمه و شقیل خرابا یوترانا اپند ایخوا اخ عواره تاما رفیوجیز اینا من دیگی بخیتا ایوا خام خام ادراشتا قاتن رابا گمرتا سبب گروسلا من یال بناتت شو تاپوتا گو ارمی و قریلا لیشانا آتورایا و زد لي خوبا امتنايه قو لبن سو قشوشنه ويا وخرابا اكتف عووده قو عيتا هل شيطة اتشيخا بتخلو ارخاته تيلن قا اترت نيوزيلن قو نيوزيلن اقد مطيلن خاتشي واتوراي تاما اخنا شوريلن خام بلكت بلتخو خاص رحم شسر كل باتي و شوريلن بمقرتة ليشانا اخنا امدي تيخوا ليبلة مرن جربخ مالبخلة سبابي هما شي مخبوا قد هيروا قام أمتا أطوريتا أمديت أخنا يطخلي مالبخلي قخينة وشوريلا بمقرتة ليشانا منشي تتقشي تري إن لن بتقشي تري ين يعني اتشي طلاها تخبرت خدشة شوت أسلن شوريلا مقرتة ليشانا وخارتقم هاوي لن إيتا اجت اي طويله خنا اي تشقل شوبا وشورينا بشمت ايتا وهلا دي اي مدرسه بياشه لا الى شما شمت مدرسه الى منشيلك لا ان هلا دي بياشه لا مدرسه ديا والى رابا عودتا ومقروينا لشانة تاما وخارتا قاشيت تري ألبي وطلع خشلي قلندن قوري تاما سو اسري خمسة شنة ويتنقو لندن وبتاما ويتنقو ايتا ومقريتا لشانة قاخاد متخكريا انا ويتن عودتا قو ايتا وان طلع شنة بهالقي تيتنقى استراليا
0: اخوان باي ويل اخوان دي لانمارت اقبال قد قد يوخون
4: مرسي مرسي بسمتا
0: رابا بغداين و مديلخ قد بوش زودا قريتت لشانة اوتورا يا بوش مزيد لخ اللو جو ارمي ماني و ملپانخ
4: هل بتخارون اتلي رابيتا هيتش لمنشينا ايوا نهرن بابلا خاتت شماشا قد اي مقريتي لا كلاس طلا ورابا بقميرو تقمل باوالي قد سبق رايخ وكتاوان طلا صدر طلا اينا قاقورك تاوت كورش بنيامن ايوا من تورس مملا سو رابا وا ستريك اللن واخنا نخم لخوا رابا سب رابا الي بخوا ورابا قري لي كتابه سا لا اختي بس ازن وقريان وليشانا إنا رابا اتواك تاواني شقلنوا من لايبري دت غورد خاتي إيوا شماشا تاما قشستا بانوسا دي رابا يطيل قو أرمي اتوالي خا بتأركي غورتا تكتاوي شقلنوا كتاوي رابا يقريان وكتاوي لشاني مخبان ولشانا أطورايا
0: بت خوبت كتفتا من دي دانا شوري لي يان خجبوش برا
4: لا كتاوتا to be honest إيجتي لي قا لندن قو لندن خجا غزيلي بش اتوالي دانا هل بدي بالخانوة انا غزيلي انا نقايوتا تليشانا الى رابا انا نقايا بريشايت برقم هاوي ليالي بغزاين وقت يعني مقروين وقو خوشيبا ايوان ورابيتا ساندي سكول وزمرياتي وحاقياتي كل ايوا بت انجلش تخمني قهاد خمري قامو بت انجلش قمل هاوي لان بليشانا اطورايا سو انا كتاوي ترو كتوتن وبت ايدي قو هلا قو لندن انا ليوا ويتا برست ليوا ويتا دانا وهو يبسمتا شو تابوت استراليتا اطوريتا قد رابا قم سنديلي وقم هيريلي وقم يويلي جرأت قد انا كتاوي اتي الايتوتا انا كتوتن ورابا من جلد قو لندن انا ونيشي ايوقا سنتا وهيرتت يالن قد ليشانا باتخينا بليشانا اطورايا ويلبين اخ منيانا او الى كتابت منيانا من خاها الاسرة او الى شوى يومان تشابتا بينما ملبن واوى من ديقا يا لبنات
0: انا اختي مغزيان ان كتاب خك مع الشابير دائما سبب بل شمان ميقرا وخشقانا على ورخد فيسبوك ان ان كتاب خزيتون لون راب شابير رنگت لون جون راب شابير انا حقيقته شابير انا كل خ يومت جو شابوا بيشتلا ملاب تبلشان سيراي اتوراي ولولا او التخت بلشان انجلس هر اومدی پیشل پشقه خمدی رابا حسن یعنی او رابا شبیر او خدیه
4: مرسی بسن
0: اختو خونویتون بستیم ادیه خدش سبب مرن این کتاب رابا این شبیر رابا شولای گورا پیشل ویده به کلرز به رنگ گونه مستید مهدیت لان قد معنی هوی رو خونیله به illustrate بيدل
4: اني راب سباي قامت الشوري اللي بت اواك تاوت الشوايو مانت شابتا هل بت تخمني دخي ميان الايتوتا بخا ارخا وهم هاوي اخا حقيت قبلي لاخ امرخ نايت تايم ستوري قام اودن اخ يمري لي ايموشنال اكسبريشنز اتيال سوره كنت يوم شابتا اخ بغزاوت يال سوره مخزوي لخا ارخا وقت يما وتن اخ كويستشن مارك خرت يما ينخاتا يعني نانون تقريا لي اوقتا وامرا واتن داخي بريا شوت طلب انا قام اودني بتخمنت تقاني ثرو AI program بس بيان وهاوي وخمدي رابا شابيرا وبيشانا سب وادني اوقتا وبريشايت شوايا مان شاوعا إيوا خدشنا مني قا على مني خد بابي وقا يمي تلق بخايق نيوزيلاند سب آون ويا لهمشا سندانا وهيرانا قا بالخانة أمتنايا بيان وخدشا متن وخا كتشخة إلا قد ما بين وخا صورتها شابرتا وهل بت رابن مارد أقبل قبيتوتن أتلن رابا عودة خامنة إيوة برات خاتي إلى ألستريتا وبرقتا لأرتس طلب لي منه شكله وتخمنياته قم يوانا أنا أخ أي أي قم رسمان وقالو إن أين كلها قريشي لبت إيدا صورياته أدي أوقتها شوى يوماني كلها بت إيده وتولا ها
0: سيمون كما شابي
4: شمو اللولة إيلونا نيسان
0: إيلونا نيسان
4: يا
0: إن دوزو بايتون لأخت شابيرنا إن كتابة كتابة وكتويتا يعني إن أمسيتون خزيتون لون راوس إن هل بد كم سي زوني لون إن كتابة أول دايم بد مدر بد مواتا
4: وأواخينا لا أواخينا قم أداني خامدي هاوي رابا بشيطة هاوي سمبل وهاوي أخ أمرخ قد يالا سورة هاوي مو أتراكتف فرسوبت يالي سورة قم أودان خمدي رابا مغديانة وسورة وقد يالي سورة بوش خملي بيه قم أودان هرب قاني تخمنيات تقاني إنا قم أودان ثرو أي آي كله بقاني
0: أي آي بلا هايور خناش شبت الدور بدام اندي هم زوم بقبرس قالقت خيك ما ناشي من أي آي بزداينا سبب بزداي خشولانا نشقلي لون بد أخدوخن هايور تشغيلتون عادیه بدوین اخچی تری کتاب هل عادیه بسمنتون یان اطلاق مدر کتاب خینه یا تخمنتت بسمنتت کتاب خینه بداویل
4: لا انا تریکت اخت مری انا ویتن والو گولاندن ویتلی اطلاق کتاب خینه کتو تاون انا ایوان ترجمته من لشان انگلسنایا لشان آتورایا سبب اخت مری قال اخت تخمنت دخی تیلا قالی قد کتون کتابه قد قم هاوي لي على سورة ويقريان والمرابة حقيته بلشان إنجلس نايا وإتوخا كتوتا خا أورثا شما جوليا دونالتن إلا خا كتوتا رابا ريشيتا وشقلتا لرابا أورس إلا إنجلس نايا تقو إنجلاند رابي قريان وستوري داين قا بنوني إذنان والو هما شكتاوي قريان واقيالي كتلة لي قريان والو خا حقيدية رابا قم خبنون إتلاخا أرخت كتاوتو إلى أخي أمري إنجلسناي رايم أخ مشوختا كل كتاوانو هقياتو إلى أخ مشوختا وأنا إيكتون مشوخياته وإلى قالي رابا هالسناي قد ترجمنون من لشان إنجلسناي لشان آتورايا بس بسباري وين قد شقلن أخ بميشن من أورثا ومن ألستريتا قد مصين ترجمنون ترجمتنو بلشان آتورايا قد مصين أودانون بابلش سو إتلي إطلاق كتاوي حاضرينا بس إسباري من بميشن منه وإتلي خا كتاوي خينا هدي أخاقو أستراليا قم كتواني إلي بوت خبراتا سورتا قد مريتا وهل بتشقلتن بميشن من أواهو شمي إلي باتفلاي أوف هوب وادني بلشان إنجلس نايوب ودني ديتكيت قا كل يال سوري قد مريانا سو ستوري ديو قم شقلنا قم شخلبانا الخا برخانيتا سو شمو إلي دا باتفلاي أوف هوب أبعد دون ويته وهدية بالخانة من الكتابة مشوخياتي سابرابة إتلي مشوخياتي بريشة إتناي أمتناي تخوبة بس خيوتا كل دون ما تويقو أوضالي إتن خام يقرأ شامش السامي قد رابة لسنيدي هو يري بي كتابتا أو كتابة هل بد بي خزيت السبيلنك الدقيق لشان آتورايا دخي مصيان وبصمنان والكتابي رابا هيوري لقد أو كتابة بين الإيتوتة مشوخياتي سو هدي أي شي تدوم بالخانة إلا بخيلت على هل يرخد إش تدبتاي لإن على منت بلكت خكمة من هاوي حاصل
0: رابا بخادخ تخزخلون كتابو خون
4: نرسي
0: اخنان زد مارن ویلان مارد اقبال قد اخنان خاخ شد کل دنیا اخدیرالا خینا خرطه تیلو خون گی استرالیا قد اخنان این آفدیات شبیر دیو خون من قرب خزخلون
4: هاتون بسیم
0: عدیه بخشاون خجه شغل خواه من یخت کریتا خواه زمرتا این امسخ متخ یا بیایتون زمرتا پی؟ اوکی این آویلان خزمرتا بازم

0: مانجو لبن واخنا نبيخ اوبر زره هاويله باواني قد يلطني ترابق انخينه بخاينه قودي خقلا ين امرخ انطيرت بتانا لدي جانتا بشقالنا قد اودي بايدا منه سبب لشان اطراي الى خامن استخصي ريشاي قو لشان قو امتا اطريتا او كل خا امتا لشانا إلى أم دي قمايا بشضي تخامتا بلشانو ويا لسورة إن باتخ لشانا بلشانا آتوراي وشاري بقراي وبكتاوا بزراي وات أو خوبا قو لبي أو خوبا بشاري قروسي قو لبي وآني بشي قوري وملبي قخينة سو خشو لي أنا نقيتها وقت يالا شاري بقرايا بزمارا بلشانا آتوراي بزودا من لشانا خينة بلي بخلون إن لشان أطراي بليطخ من أطران قارك مقويخ لقانا بيه
1: دوسي لا سبب أنا بخشام من خد جزيد إذن بخايت جي أطرواتت مخ إيران إراق إتخاط رواي خيه خكمة إتفالا خكمة خسكيت سباي إتفالا قد ليش وغخ ويالا همزمي وخالي شانا نخراي جي بيتا و إسن لي همزم أخوة مبلغ أخوة خكمة خبراني لخطوما إن لاقت اتخ اخچی اولی شانه هم سمخله هجت باشم تلقه دارم بیتاید گوید خاطروات مخلخ استرالیا لامریکه لین اطروات خینه خکمه من اوه شوهارا بود آیانا ادان یاله همزومنه اخچی بلی شانه انگلیس نه لالی شاند گنن اینا اتلی هیوی قد آمدی خچه شخلی پا و اخمن کلن تن جار باخ که بهت فتن مجبور دخلون یالن نویگن همزمی لشن گنن او یا این خبران خطره خبران دم پلخی گیوم بلشن آتورا یه هر ایدم سپای ویلا ادیه بداین خرابا من گشقنن یا شمانن ممکن تخمینی اخن انا لشن سویره گنی لن بدای قاریان دخ اکتاو زنن اکتاو ایل پلگو لشن سویره پلگو ایل لشن انگلیس زونون لون قگانو خون قیالو خون قنوی گو خون اوی گو بیتو خون ادی این لی ماسیتون دا قاریتون لی همینون یالو خون دان گروس نه وعده نه خر اتلان خر پراید اتلان شتاب هورخ بگانن اخنان آتورای بای اغلبای خدانا بی تایل اتلان خوبه او یال سورا اکتاب بشقل و بخز خلیشان خینه بلکت خوبه اوی لب دازلیشان بقاریل سنودون لون کتابن و آه یعنی آه گری که یعنی ادمجد بیان و راب آلوتنیت ها اودن که من انقیت ها لسنت خد و خینه بی پریشویت ها ات خمین دیانه اومانه اخ من قم بدایین خد و گو خا که من اگه گو همزم تو خون متخیر و خون قد علامان خل بابا خون راب و ویل بکتانی آتورایا او امتنایا او خوب بزریول گله بخو مسیت تن خطر می دی اند قد کاوید والون یعنی اتن یعنی پر سوپایید گو به تو خو مو ویدل باباخ
0: دو زوتا بتخاره من اخنن سوره علمن خد بابي هم شي جمی والن هم زمو منن اخنا بطئته امتا دائم ويلي يعني هماشا سنيدني لي ام البت مكتلي ولي ويا رابا ازانت امره سبب ايوا بلاخه ان هماشا سنيدني لي قد هيمانوتن وامتنايوتن ان ترو رابا ان نقايه ومجت اخ اطوراي قرك ان ترو هماشا سندخلو ان اخ على مني خط مرض خكي ثاني وايتو امتا بغرورو خنا هماشي مال بوالن باسلوتا وباس هيمانوتا وباس اطورايوتا امنتيلان قايران همه شي هاقي والن باس قاني و باس أطري و باس أواهي قد دخي أطرن شواقخ لي لوا بيرازيو تدقانن مودي ويلا سبب قد شوق لن أطرن وإقتي لنقى نيوزيلن آون رابق مساند لن قد أخنن مقرخ لشانا آبن بخزا خواقان قد أخنن هلا إيوخوا أسكولاية تيه من إيران إينا مرة أدية هدخ لازمي لقد أختن مقريتون سبب التنيال بناتي لنا بضاي بقراي بكتاوة أختون يعطيتون قاريتون كتويتون سو إيجت شوري لان أخنا مقروئي هل دي بتخاري وان قد بابي دوق لخا آوان تخا أمرا وآوني باري وزوزة قالو قد جمخوالون يال بناتي ومقرخوالي شانو بتخوالن تريطلا كلاسي اتلي شانو وام دي تخو أخنا ليبي قو عراق قو إيران شوري لان أخنا المقروئي وكمت أخنا المقري لان هل بديو البانن بزد لي سو آن لم تانوي قد أنا إيوان رابا سباي قولي شان أطرايا هما شي خشوانا قاني هلا سنقتي وان قد يلبنو وأنا هموني وان قد اتناشي رابا بوش ليبه مني اينا كمت مقريلي كمت انا لبلي يعني كمت ملبته ون انا بوش قنيته ون يولبانا بقريتا وكتاوتا اي خامن مدياني ام دي تري بابي رابي قاري وتشقيتا رابقة يا أخوتي وقم تي في قو نيوزيلند أقلت وفيسبوك يا أخو أخزايا موفي يا تي وبابي قو بلقت موفي دارو على تي في يا مرخوا قال قمو دوخ بغزايا كي تاني و تي في هماشا أموخني لا إنا أنا ليها من هماشا أموخن ودولا ديو دوسر هذا خويلة إيها قيوالن بس أمتنايوتا خبت أمتا داخي قره كاوخ قدنا أطرواتي دخا مخلا إيتوتن دخا مخلا هيايوتن داخي صندق قملتن لا بي همزمتا إنا بي بلخانة سب بي همزمتا مصخ بان خرابة قصري إنا قرق مخزخ بلخانة سو أو إيواخا من خبة وقد زريلة قول بديان مجد
1: منشن السورة
0: منشن السورة تانية
1: عادية مت نسيت إطلاخون قد أنا أباه جيلة قد مش موينة خكمة من لخائتهن يعني أخنا خدانا بتاوخ مار نابيك مو رأسنك خكا خينا بخيلت على خدانا بتوي
0: خيلت على قمولة
1: داخي أو داخلة داخي أخو با بارخ لسبب عادية دنيا AI دنيا فيسبوك إلى أنا سوشيال ميديا لا داخي بدون لتن خا أورخ خليل خا دورمانا يبت لت فرقة غير تشلش
0: همن باين أمر قد أخنا نجو أستراليا لخد أنا خيلي جو أثرت نيوزيلاند وخش لي قام إنجلند خيلي سري خمسة سنة جو لندن أخنا رابخ مرت أقبل جو أثرت أستراليا سبب أخنا ملتن أمدي قام يا أخنا رابع وخلخة بريشايد جو سيدني إتلان جو سيدني جو مالبن أطوراي رابا من جيبت أي ترابخ منتية من جيبت أمتا إتلان رابا شو تابوياتي لتن خا هجت قد أمرخ أخنا بتلقخ أخ بغزايتو نديا مدرشيات إتلان بليشانا أطورايا إتلان مدرشة الدقلد إتلان بكت شو تابيات خينا مقروينا مدرشيات خينا إتن نسيبين وإتن خينا وشق من هادخ إتلان مدرشة ربن هورمز إتلان كوليج إتسان نارسة مقروينا ليشانا أطورايا أنا كل إلى خاصنا تقالن إنا كليتا لأخنا أواهي داخي جربة خيالا قرب نخلن قد أنا بالخنانة قارك أو دخلون قد هاوي انفوف قارك هاوي أكتر قد أنا بالخنانة أختينا واي أخت أنا خرزة أخت مري أخت خوشي ببتايلة اتن خرزة بتأركة اتبوك ماسخ ما يخلون يالا ما يخلو بناتن قد قشقي وقد خزي وشركي وهاوي عودة ويوخلون مشتقلانو ياتي قد يوت مشتقلانو تقا خبر صوبا يخازي لقان قد اتلي قيمة لا هما شا اخنا نهاوخ اخنا نقوري جربخ يوخ برسات قيالا بناتن اخنا اتلن نسيانا واخنا لي تلقخ اخنا نبريخ قو اطرواتن إني وخجو إيران، جو سوريا، جو عراق، وبين أنا صرت بلطن ترسرش إن إتوالي، إنا بريتن إتلي خا أخ أمرخا أساس خيلانا، أنت إنا براي لخا أخنا نجرك يوخلو إيه مشتاق لانوتا، إني وقت لي مشتاق لانوتا قا خيالا قا خبراتا قا خا أسكولايا، إذا تبراش بجانا إتلي شوبا إتلي قيمة وبشارة أوم بالخانة. أنا خشون أي إلى خامن أورخاتي وأخت مره جوبيتا جربة خمس مخليشانة طرا وبين همزمي أني الإنجليش أخنا همز مخليشانة أطرايا أبل لنا بضاي بقراي كتابة أخت ودلي أو كتابة بليشانة أطرايا إنجلسنايا إن أخت مره خايو ما بتقاتي خيالة وبقشق لي إن متن الكوفي تايبل أخ دخي خايو ما إجت أمر قبرونه خل فروت لي آخر إن كدي ما ينا أن فروت متن التايبل بخازيلو خايم بقاو تشينج ماين بشاقل بآخل يعني إنينا بوطة إنينا فستقة إما تخلو يخشوخ أن نقانا لي مخبيلو إنين متنن كوديم التايبل كوديم أنا شقلم أخلن منه أو بخازيلي بجارب آخل لنا سو أنا خشون إن هاويلن أنا كتاوة وزونخ كتاوة دينا بتايا أنا أجيخي تويدوا خيالا كتاوة إت مار بن يامن إنا ويدوا أخ كومك طلع كتاوة قمزوننن ومتيلي الكوفي تايبل وبروني شقلة ويمخب كوميكس شوري له بقراية بل كده جو بالقصة طل وانتو قم قاريلو عابنت إيوه بلشان إنجليزنا إنا خاهقية دي وتحش إيتانيتها
1: لا روب
0: سو أي إلى أنا إلى من نسيان دي هي.
1: باسم ترى روب خاد نسيان سبايل قد بود باسم تقد شو
0: بيسخ
1: منن ومن شمانن من جمن خامات قد لخ اينا ادي بخشا من خ زمرت انا ان امسن خ زمرت انا امسن طلبانا انا از مرتب بطلاب وان ق ایدمتی ارلن ارلن بابا خان بدیال دخ بارو خو بارو خوان گانی او کلپتی او کل اوودت پرس قالد اور اشور بارو خو وقت بدیال دخ ارلن جان گپرث ایوت بخلت علا اوید مشمول در خورزه و گشوقن بدیال دخ خوابریخه که با یخلخ رابا خیوم سپای عویلخه.